0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده.
1: Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda siaran langsung sholat Jumat di siang hari ini. Semoga amal ibadah kaum muslimin dan muslimat diterima Allah SWT. Saya Ismail Marzuki beserta tim di luar studio, Paulus, Rido, dan juga Roni undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio Pro 1 RRI Sibolga. Joni.
2: Baik, terima kasih untuk Marzuki dan rekan-rekan di tim siaran luar. Kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda pendengar untuk sajian ragam informasi, menantikan kebersamaan kita untuk sesi acara berikutnya. Tetap setia bersama kami.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.